عد وسلم عليه الدحراي صبلا أجبت هاي به دنيا وآخرة وسق إلي به ما شئت مددا.

وكل ما سئته لا بد أن يرداء لك الملوك مع الأتباع والوشراء ومن يعاصمك يلقى الويل.

فلسرع الصدر واجعلني كثير هدى على حبيبك سل عني سل في أبد مع السلام ولي نوير به القلدا على حبيبك عني سل في أبد مع السلام ولي نوير به القلدا للمشتبك سلاة لا انتسام لعا مع السلام ولي قلد بي رقدا يا رب سل وسلم كل أثم.

وقيت لي عند أعدائي به ضررا كني به كل قر والحساب قدا صلم بعفك قلبي ربي من مرض موحدا موقنا وتكفني الحسدا لسلم القلب من كفر ومن سلب ومن نفاق.

اللهم سل صلاة كاملة وسلم سلاما طاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القوافل ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. واجعل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العيلة قادية لحوائج الدنيا والآخرة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أحلى الدرجات، وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. واجعل بجاعي صلى الله تعالى عليه وسلم حروف الحوقلة تحفتي وسروري وبسراي في الدنيا.

بتطبيرك راديا عن كرطا لا شقط بعده مكملا في هذا اليوم استسلامي وبيع تدبيري وسروعي في الكتاب العزيز والحديث الشريف في يوم الأحد بلا

عبدا له قادما للمصطفى الأحد. الحمد والشكر والرضوان من قبلي إلى الحفيظ.

كل يتيم ساعتي لك يا ربي، فكن لي في خيري وفي بلدي. بريت من قوتي ربي ومن حيلي، مستمسكا بالكتاب الحائش الرشدي. اسرع لي.

لك الجنان التي نرجو الدخول غدا فيها بفضلك يا من جل حولدي عليك في

الذاكرين في البشر سائرين على سيادة الشيخ القديم في البحر بسم الله الباقي القديم لمصاب

0: 미끄러.
1: 야, 빨리.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات حق البكاء على سادات أمواتي تبكي العراتي عليهم كالسماوات حق البكاء على ساتات أمواتي

ذكر مغن نافع سمد لا ذي عند ولبنا في المقالات قوم بأصيعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمساء

واسعد في كل فان بعده ورع مع توكل كل سب كل ساعات واسعد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات.

والسعب واحفظنا من الضرر. حج أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واحفظهم من الشرر. واصرف لخير

ولهبه دنيا وأخرى مراقبي وثاثي دواما هن جنابي به نقبا وليفتح به فتحا مبينا يقودني إلى البر والتقوى وجنبني الغجبا.

بسم الإله يكدور كي سنت يال نجبور حمدك رسول الله بور شيخ مرتضى يرمني

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر

الفرقان، وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته، صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي، يا رحمن يا جواد يا بديع، يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم، آمين يا رب العالمين، ووفقني وكلي آمين. أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا، نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين، أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد، لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء، لطيف صل أبدا مع سلام على سراجك الذي جلى الظلام، اكتب له في آله والصحب خير سلام.

وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد، ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي، لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا، اكتب صلاة

هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو كدر. يا ربي يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بغير رهب. صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر. للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام. لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه. وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر. نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب. على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي. له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم

نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك

والتقن الحساب والعتابا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزه عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرذائلا قبل انتحاء قد لي الفضائلا، وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار، واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي، واجعل عقائدي منوراتي، واجعل به كلي ذا خيراتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل،
وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير صلاة مع سلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد. واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به عمري رضا وبرا. يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعندك جعل

وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم.

على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقن الريب واجذب للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين

وآله وصحبه وسلم، وقد له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا، مع سلامك على من حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليكن بزيارة.

الأنفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهبي لغير نحوي كل ضر يذهبي يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبهي

وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله يا أحد صل سرمدا، وسلما على النبي أحمدا، سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب. يا الله يا نافع صل أبدا، على الذي تقديمه قد أبدا، سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بسلام، على نبيك المزهر.

علمي. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمي. يا الله يا لطيف صل في

بك وصنت عن أذى جهاتي. صل بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. وصل يا

وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاطنا. وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدي.

صل على ماح محل عتابا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصده إلى رضاك خير زرع حاصده وطه

بكن كما قبل فككت عفسي ولتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم.

محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضاك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم رب عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليسخر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم

كلما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل، آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني

محمد وآله وصحبه، واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك.

يالله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه ولتقطعي فعلي ما لم ترض لي ينقطعي بك بغير آفة وكدري يا ذا البرايا والقضاء والقدر.

وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وامح توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمحو، ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفعي، ولا تزل عني الخيوب.

على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحرم.

محمد وآله وصحبه والحمد، واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه، اشكر به أغراضي، قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض، واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكثر قليا، وهب لي القرآن.

وصلي بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر ولي وجه

وهب لي الرضا مع الكتابه، يا واهبا وهب لي كتابه. واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد، من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. واكتب لي العصمة من معاصي، وبالمطيع أغنني عن عاصي، وهب لي

آل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا

الأمل، وصل يا صمد عني سرمدا، وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه، ولتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرجي.

وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين، وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وليقل

تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي

غسله، ومن قلوب من أساء الظن بي أخرج الذي كرهت منا. وصل يا تواب أكمل صلاة، وسلما على الذي أبدي علاه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي أن ارتعطني. وصل يا سلام بالتسليم على النبي.

لي واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اختر

يراعه واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشف صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتوالي في أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل والصحب ولارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمدا.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من كل ضر. أحييت مولد النبي من أششي وانقاد لي فوق المنى في همششي. علمني مما يشاء الله وفر إبليس وموالاه. واجهني يوم القميص في الرجب بما يدوم سرمدا خير عجب. زب مبيهاتي لخير بسمن. الله خالق البرايا وزمن. برأني القدوس من أمراضي وأسكن الأعظم في أغراضي. إذا كتبت أو قرأت جاء إلا ما يحقق الرجاء. لم يبق بيني وبين ربي مكدر وقادني بالحب. لم يبق بيني وبين المنتقى فلا عليه لا أمانه ارتقى. الله ربي وخلي والحبيب والمنتقى وسيلتي خل حبيب. هرب إبليس لخيري ضرري ما قبيله وتنمو ضرري. مد لي النافع نفحا عظما ولي سواي داع من تعزما. نويت شكر الله بالكتاب وسانني الله عن الحتاب. كرامتي قط يدي ولي جذب أعظمه ربي بقط فانجذب. لقنني في القط معطي الوحي وللجنان سانه أمر المهي. لقنني تهر اللب سلما كلي شاكرا لدي القلم. ضمتني الأقلام للجند الكرام فقادني الله بها خير مرام. ردت كتابتي عند الله إلى يواجياتي وسفرت به إلى رفع ما كتبته من أساسي منبها في رفيه في همسسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتي من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همازات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة رسول وجاد لي بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فلا أسحل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا صوابه لا يريم. وأن يسمعه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. وأن يتقبله مني بقبول حسن. وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع الكفاية هميهما. وأن يغفر الجامع المعفرة تجلو كمن لم يذنب قط. وأن يغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ. إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك راجي المحسن ذن بين يديك قائلا بوجهك الكريم يا من مراده لديك. فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذا الحروف وخيرها يا من لديه خير معروف بوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين. وفقني وكن لي آمين. أعد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا. نافع صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا. نافع صلي ولتسلم كل حين على نبيك الرئيس الصالحين. أحد صلي ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد. لطيف صلي أبدا وسلما على خليلك مراد الحلماء. لطيف صلي أبدا مع سلام على سراجك الذي جل ظلام. اكتب له في آله وصحبه خير سلامين وودح لهبي. هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محا ملامي. وجيل أفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد. ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وذي الإعلامي. لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أذال الأيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة قلدت هل الذي الشكل نساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا ربي يا جميل يا باقي هبي المصطفى المنى بخير الرحب صلي صلاة سيعد ببشري مسلما على فقار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام ما له أو حيث أفضل الكلام بوجهك الكريم قلد الصلاة مع سلام للذي تنم علا وسل للمختارك ما لا ينحصر من المنايا ناصرا للمنتصر ما فيه أوصل النبي ما يرقب فيه فأنت الواهب المرخب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لاكتب الصلاة وتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام على النبي الله نور الدهر صل وسلمن كل الشهر للمنتقى أوصل بخير اللوم بشارة تغلد كل يوم نوير بجاه المصطفى من مري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم الاغفري كلما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحمي آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وزع عنا ما هو أهله اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعاله وصحبه وجلاز المكتوب بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي عد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وأبلي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يجرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صلي أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجائه رذائلا قبل انتهاء انقض لي الفضائلا وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأخيار وجل بقية مكوس الخير والتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاه العظيم كلي بركة وخير كسر كلي وجل عقائدي منوراتي وجل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وإذني من كل ما اشتعظت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي أخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل من لم تحبه لي قبل توجهه إليه وقبل توجهه إليه وأعطنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اعتدت لي حبه وسعادة الدارين مع الكفاية همهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفض بجاهه العظيم أقدي من الحيوب واحمني أن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من الحيوب واحمني أن صلبي. يا الله يا كافي أدم خير صلاة مع سلام للذي تنم علا سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أهد سل بالسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيهنا محمد وآله وصعبه والحمد وجل عقائدي بجاه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود سل أبدا على الذي لك دها وحبدا سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل ولي بجاه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب سل سرمدا على الذي أمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به الجنان. يا الله يا خير محب ومحب يا من جهلت المنتقى لك أحب صل وسلم ولتبارك سرمدا علي بالآل ومن قد عمدا من صعبه وصالحين الطرى وجل به عمري رضا وبرا. يا الله يا من قال لي حبك ما حب حبيبك الذي خير الجمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب صالحين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لدي كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وأبليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفي إنك الوهاب يا من به لم ينهني الإرهاب. يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى الجهات يا مغنيا بك يدي أنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل والتقني أحوال يوم العصر وليكن في أبد بالبشر وجل بوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم والتدنا بك الشراط المستقيم والتغننا بما يسوء أن سقيم والتقني ضلال والإضلال وقل لنا محارد حلالا. يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاه سيدنا محمد وآله ما سياب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وقلل للفلا والتقني الريب والزبل الصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على النبي أبدا وخاد خيره إلى العبادة وليهب بجاه الإفادة زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا محر المظاهري. يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك الخلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نزيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقل له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير وربا وبجمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر ذاتي لمدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق معوت أني ما به النفاق أني مها وجاءني النفاق ردت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء رضا والفوز والإعتاق بك كما بك عقل الهتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق. يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي عربي أحمدا وآله وصحبه وازبي لخير النعوي كل در يذهبي يا الله صل وتسلم في أبد مل الذي إليك خادما هبت سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل عذن ونبه ولي وجه رداء والضباء لا سواي كل سوء ينزبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل وساب وخلب علمي وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرو اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم صل وسلم على محمد حتى لا يبقى صلاة اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إذا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اقتدته لي الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيه الماء البشارات شافيات وكفني أقدرهما قبل التوجه إلي وقبل التوجه إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاي منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بتوفيق والعناية وكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعرب والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقدمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزعزي سلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبي هذا النظام خيرا نسم وزحزح لسوانا ديرا يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلمه ومن تقي صدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل وصعب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني أنهاتي بك وسنت أن أذن جهاتي صل بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي به داية يغبتني يا كثير ماكسا في وطني وجل ممر زائرا وباتنا لي طيبا أبدا شكورا قاتنا وصل يا ودود والتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعب في الآل وفي المآل وصل يا ملك والتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي بدا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدد علا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وملكني النفس ودد اللعين قبل انتهى لي لخير يا معين وجل حوايا طابحا لما تحب ولي في القلق ما منك أحب بلا درار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل در جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب الأولى وآله وصحبه وسلم وكل يعص من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب سيدنا محمد وسلم ولال وساب وعصم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل قلامي ومداد قاصد إلى رداك خير زرح حاصد وطاهر زائر والباطن يا زاهر يا باطن والتحصني يا والتم ما يسوءني في نفسي يكون كما قبل فكك حبسي والتون زاهري وباطني معا عن الغيوب والمنى ليجمع وصل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رداك وزود في ما لم يكن أرضاك وصل يا تواب والتسلم على الذي له شرفت القلم بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسب وعمري أحمدا اكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وصل من خير سلام لا يريم على النبي ورسول الفائق محمد خير البرايا رائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اسقلني وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اسقلني ولي بحلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سعبه ولي يسر بكني كل عسير وحدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بأقوى الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها سخائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في العال والمعال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه وسبحت مع العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بأقوى الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال وفي المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه واعصمني من طلب شيء لم ترضى لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وأحسن وأصلح بأقوجك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه وتعطي فيه لي ما لم ترد لي ينقطي بك بخير آفة وقدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل ومبي جملة ما مني سدر خير إذن ولي قد بشر القدر وصل يا لطيف والتسلما على الذي بي جلوت ظلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وتنني عن كل ما لم تختري ولينبهني عليه واستري وصل يا ودود والتسلمي على الذي لو شرفت القلم بك سنين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهي العظيم أمري وبرداك رب كل عمري وصل يا نافع والتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وجلبه كل يتي بلا ضرر نفعا وكل بالحسان والضرر وصل يا عليم والتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم صحيح بكني يا من تكون مؤمنا لم تكن وصلي على لطيف والتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال وليا بلطفا وسدرا يجملان به وفوضا وأمانا يكملان وصلي أحد والتسلم على الذي به كفيت الألم سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال ولتكفني قبل انتهاء من المرض وليكن به لدى كل غرض وصلي النافع والتسلم على الذي أحبه من علم سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ومن يقبلا به وترفع سعي إليك برداء يرتفع وجل جميع سيئاتي حسنات وجل به عقائدي مستحسنات وصلي باقي صلاة بسلام على الذي انقادت له من القلام بكل حب ذاتك الكريمة وذاته يا مغلدا تكريما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال واختر لي الأحسن في كل الليال وجل حياتي به خير أيا وأبلي القرطاس والمدادا وأبلي الأقلام والودادا وصلي يا ميسر العسير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتقى المفضل والآلي وصعب وكل فضل يا منزلا أتى النبي الذكرى صلي وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا سلمتايا جاري سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال وأبلي اليوم صلاة ظاهري وباتني خير قديم تائري وأبلي اليوم تدارك الجميع ما فاتني من القيور يا سميع بلا تكلف ولا أناي يا خير من نوجي بالصناي أنت شكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صلي بتسليم بلا انتهاء على النبي الله ذلها سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وابلي شكرا وابلي علما ولا توجي سرمدا لظلما ولي منك بقاء صافيا وجل كلام نافعا وشافيا ولي تلاوة وكلما لاختدتهما همينا سلما ولتكفني إلى الجنان سلما لم ترده لي وبي أنفع علما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآلي وصعبه في العال والمال ومتوجوع الحيوب النعوي يا خير مذهب الحذاب المحوي ولتنني بك وبالمصطفى إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب ولي أقلد الأمان والفلا والحب والصفاء ربي وصلا اكتب لي اليوم بخير سلبي أبقى بقاء مخنيا عن طلبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصلي يا أكرم والتسلم على الذي بعثته محلما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وابلي الأجور والكرامات ورق في الدارين والمقامات وصلي يا أحد والتسلم على الذي يحن من تعلم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل به كل يتيم وحدا مسلمة محسنة ومرشدا وصلي يا من يستر عيوبا بكرم وتعلم الخيوبا هل الذي فاق البرايا ترى ما سلام لي يمن برا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومحيو بكل والتكفني خير رداك مغنيا أن اشفني وصلي يا من يغفر ذنوبا بكرم ويملأ الذنوبا مع سلامك بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصعبه واذكر به سوالي ولي بياق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم تردلي طلبه بحرمة المفضل وجلتي الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد ثلما وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال وهب لي اليوم هداية الكرام وخذ رداك لي في كل مرام وصلي يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتقني الشرك مع النفاق وابلي صدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وقيرهن من ذوي المعروف وصلي يا أكرم بالسلام على النبي المصيب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واسرب لغير كل در لنها قبل الوصول لي وقد للمنى وصل بالتسليم يا لطيف هل الذي تدن له الخطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولي فيك وفي ما به يعبتني كل صيد نابح وصل يا لطيف والتسلم هل الذي ينحور الدعو قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل في إذبه ما يستاء وصل بالتسليم يا من زبا إلى سواي ما أساف زبا هل النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وصل الدير بأن راضي عنك وعن أسكر به أغراضي كل مواهب الكرام في الخرق بلا أذن ولا عدا ولا مرض وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر كليا وأبلي القرآن والمباحة وكلما لختته رباها وأبلي العادات للجنات وفي الجنان والتزن من ناتي صل بتسليم يا من ليسون كليتي مستغنيا عن الهسون على الذي أدقلتني في جيبه إلى جنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن القدر وليوجحا بشارات القدر وصلي النافع والتسلما هل الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخلي اليوم مقامات رجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من بي آمنت ذا إسلامي صلي على النبي مع سلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي رضا مع الكتابة يا واهبا وحب لي كتابة واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهب من آله وصحبه في العالي وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمتي أغنني عن عاصي وهب لي رسوق والطلاوة ولتكفني موانع الحلاوة وجل مناجاتك عندي أحلى من خيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافع إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وابلي بشرم به يغبطني من قبلي بك وفيه شاكرا وعلما يا باقيا ليس يلاقي ظالما وابلي عجر وابلي النفع وأولني ذكر وحبلي رفع وصل يا ملك والتسلم على المقدم الشفيع العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واذكر وعلم أبكي أقرم سرمدا أنفع وما يسوء قلبي أحمدا واذكر وعلم أبكي أكرم سرمدا وأنفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلل للضرر وصل يا نافع والتسلم على النبي من هدى وعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل مكاتيب منافع له يا من على ذوي العلا جعله بهرمة القرآن مني يقبلي ما خد نويته وسن لي قبلي وصل يا ودود والتسلم هل الذي ينو إلي قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي النفع وهب لي ودا وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد والتسلم على الذي ما الحزاك الظلما وصل يا أحد والتسلم على الذي ما الحزا والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا سمد أني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه والتغرج ما لم تحب لي لغير يغرج وصل يا لطيف أني أبدا على النبي ورسول أحمدا وآله وصحبه واصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل أني يا لطيف بسلام على الذي تصرف مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بلطفين في الدارين والتقني الحارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولي أبدا يفوق كل حين وعندك اجحلني حبيب صالحين وصل يا أحد أني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجحلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم أني في أبد وسلما على مزاذي الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقط علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي ومنتهى شقاوة للنحوي وجيم مكاره معا بالمعوي وصل يا لطيف عني بسلام على الذي بي وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بخير سلبي في أبد سولي وفوق مطلبي وصل أني يا ميسر العسير على الذي انتابي لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وصل لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا توت المنى وسبقى وصل لي يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهدي الشراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى عزم أمري وفيك بالمختار كل أمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلمي ولالي وساب وقلب علمي وهب لي الإلهام والبراء واصل اللسان واليراء وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط خيري وإليك يا محب وبكلامش في شدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن سل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلمي ولا لي وسابي ولارفع كلمي وارفع روحي بشكر وقبول وعيش الشيطان مني والقبيل وسليا وسلما سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وسابي وابلي ما فيه يرخب الكرام القبلي وآله وسابي وابلي ما فيه يرخب الكرام القبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الجيش يا محمد الله من بارك
1: سرين توبا نينا سايو نيكي تي بير مbolo نغاي سامو بو باخ تي نيوال ساي واخ تي اند اك دال سو بوغي نجرين

0: فلنبئن الخصمان بلي مالي رسمان وهذا اسمان هم البادي رسمان فلنبئن الخصمان فلي معلم الزمان هذا وهذا
1: الاسم جسبرا ريو فليك حمل واي ورنا لا دماس لي ام تنغون وخلا وقت با 21 لو بغا لير ووتا جا شيخ باكي موك عبد باب باب ديم با نيو كاي امال في تي توبا ايطاليا اصدق الله

لله سميت أجالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت أجالبة المراقب في

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا

0: أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باغيا أبغيت شرمدا ولا فسرمدا صل وسلم يا كريم حني علي ولتقل لي ما أروم
1: لمسلم ومسلمة مغفرة تاسم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا أسل أبدا وسلم على نبي سبق قد حلم سيدنا محمد والآل وسب في الحال وفي المآل يا من باستعاس خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسب وزن مخفي يا من الناس من حسمت خير الورى وسنه حسمت سل وسلم سرمدا عليه في آلي والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة سل علي وتسلم كل حين في الآل وساب معا والسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقى بحسبله وخير منزل حباب بسمله سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلق اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك استعاذ من سيطاني ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن قسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام والتفنا بألف التحوز ما يستهاز منه يا محوزي والتفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا معين والتفنا بوابي كل أود والتغننا عن جالبات لقود والتفنا بالسال كل سل وعن هرام أغننا بحله والتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة
0: برائر والله يدوم من خير سوق وانا إن يا قديم وليا

0: وليا بلسان سكر وردا بلان والرأي وقل للخردا وليا بآيه هبا مغن يوالي من يسعى اجتماعا وليا بآيه يسرا بلا عسر وكل يسكرا واقبلا كن لي ربيا وجل بأقواتك الكريم يا وايب العصمة والتكريم ورافة نظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا سل الأراضي والسماء سل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وسبي ووجي يا من له في سرمد توجي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي يسع اطنابي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا سارفا خد لي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهادي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتسليم بلا انتهاء هل النبي لا يسلع سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وجه الخلام ومداد للإله ولرسول جنة عن كل لا وجه الكتابة كالأمال الصالحات ليأخذ آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للدرسات حتي وجه بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروف وجه به نظمي فوق سومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينة لأبد الماردة آمينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسبه سويتخا يا خبير السنب وواهب ارتقا صل بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا وليلي وسبه وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا رب له المامد على معسم سماه عامد والي وسبح الأدول يا كافي الإسراك والتبديل وسلم الألي وجل النسام بابر دامها أيادك الإسام سلي وسلمنا يا حميد هل الذي سماته محمود والي وسبح الأباه يا واجب الغب مع تباه وسلي يا فرد الله توحيد أنا الذي سمعت أيد وأني ما ساب المتدين يا من به لي وحبك غير دين وسلما عليك يا كريم وخذ إلي كل ما أرام سلي وسلمنا يا رسيد هل الذي به بدا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا وحيدا قتله توحيدا وأني وسبي ساداتي يا من له عبادة حاداتي صلي وسلم وايب السماه على معصم سماه ماه واله وذبي الكماد اغالبين الكرم ما همادي وذليا وذلما يا قادر يا من الى رداك ابادر يا من الى مردتك ابتدر على لسي سماته متهر ولالي وسمي لسين مهر وذليا مع السلام طيبي على لسي سميته بطيبي ولالي وسمي سوي المناخبي يا خير من نجي بالتراخبي صلي وسلم على يا مؤيدي هل الذي سميته بسيدي
1: ولا لوسع بنجوم الخير يا من هداني لفعل الخير منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآلي وسابه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه أقتفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموسي وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع سل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما شاب الأباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الراه وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كل وقلب يهدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسير ومني تقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآل الكرام وساب يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذب وفرحا بالنظم إذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين سل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصاب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصابه الأبطال يا ماهي الكسل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصابه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
2: أشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه نافر يا من به إلي ينهو نادر مسلما عليه في الآل العظام وذعبه ولتتقبض النظام سل وسلما يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وذعب الأنثار يا حافظ المدن والأمثال سل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وذعبه المهاجرين وليهب كوني سرور الثاجرين صلي على ندب انا تجيب مسلما وهو النبي تبو والال وتب التكرار يا وهب الفرائض والاسرار صلي على من بعد قنا متعال وروت على وتعال على متعال ومتويات وتعال وتبار وتعافات والسلام متقيات اكثر كم يذكر صلي على مزمو عارض قبل عليكم حسر عليكم مسلما والي وتعب ودل بي على سواء النبي صلي سلا تم تظليم على الذي سمعته محلوم والي وتعبه وبلغ نبني اليه خالدا ليبلغ يا من له الايام والشهور صلي على مزمو شهير وسلم عليه في الاهل الكرام وتعبي يا من خيورك ترام يا باغي كونك لي اشاهد صلي على نجمه ما اشاهد والي وتعبي الاحلام بأنفع الإكرام والسلام يا من لول بثاو والتمهيد صل على من المجهد والأهل والثابت الوفاق وسلم هو آمن الآباق يا من ملاك الجهود صل على من المشهود وآل وثابت وسلم وتربي قطي تدر من تعلم إليك تبت توبة نصوها وجنثني بردا فديها يا من لول جمال والتفير صل على من المبشر وآل وثابت وسلم وجن في جير داك خلمي يا من إلي من كتاب بطر صل على من مبتر والي وتما تاوجا كلامي من خد كلام يا من جر من إلو نصور صل على من المنذير والي وتعي وتعلم وجدت والي بطر ما يا من ينبي عيدا كنذر صل على ما انتم او مذر والي وتعبي وتعلم يا من عماني عاتم ظلما يا من فؤادي به ينور صل على صل على عبد ثم او نور ولا الوسع وسلم ترمدا يا من يوجه لخيرك مدى يا عادما كل من السراج صل بردلي من على السراج والي وصحبي وبشري بذاي النظام خير بصري يا من يفي منك ليرباه صل على مرمه مذباه والالي وصحبي وسلم والتجد لي بكونه بشرى كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى صل على هر ثم اروه هدى والالي وسلم ابدا وبشر النبي من تحبدا صلي بتسليمك يا خوي الذي تماته مهدي وآلي ما سعى بالخير وبشرا بالعذراء مبشرا يا نبي كل يدي تنور صلي على مذموم منير وآلي وصحبي وسلم وثابت علي بدر روح الماء صلي وسلم يا مجيب الدعاء سمعت بالداعي وآلي ما سعى بكم الاخر اخر عملي يا من به لم يهن يعدو صلي على مذموم مدنو والآلي والأثاب أهل الاتفاة مع سلام بأمان الصفا يا من يجيئني بنا جيب صل على من مجيب والي وصحبي وسلم واكذب بتاليف سقوق الحلماء يا من به للخير لأنجاب صل على من اسمه مجاب والي وصحبي مع سلام ومتاليف الحناء والملام وسلم من يحي على كريم اسمه حفي والآل وثابت في السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يهن يعدو صل على من معفوه والآل وثابت في الحناية ما تلاوك فيني خيار ولا وثابت في الحناية ولا وثابت في الحناية لم يصنع عفو لا تنع عن بلان دون جابة وعلي وقبة سكري وتنع عن جائبات المكري يا انبيا خارج للمرضي صل على من مهولي مسلم على بلا الكراف وتعوا عثم بثري من فلا وصليا وصلي من يا قوي حالذي ثمار حق قوي والآل وثابت في الختال يا عدم كل من الأقتال يا من به جنون يتامين صلي على من اسمه أمين وصلي من بالحزب وتن كتبي كشف نور الخيوب دون حتبي وصلي من بالحزب وتن كتبي كشف نور الخيوب دون حتبي يا من به فارغني تامين صلي على من اسمه مامون والآل والأثى والتسلم وتلمي فضل الخيوب خالمي صلي وسلم يا أريم أنزل معه كريم والآل وتعالى الطبيعة مرهن ألا والطبيعة أنبياء وجاري الكرم صلى الله المكرم وسلم عليه في جماعة والأدب راكم الجماعة بالعدو بالأقوى يا بخل يكون ما يا من خطر كتالا من مكيرو وسلم عليه في العدو وفيه سابي في الأسماء في أنبياء لطهني فرور صلي على مسمو ومتينو والآل وسعب بالتسليم والبركات خذوا إلى تعليمي يا كمن كونك لي يبير صلي على أمر اسمه مبير والآل وسعب بالصيانة مع سلام وفني خيانة يا رافع الذي كيف تحمل صلي على أمر اسمه مؤمل والآل وسعب بالتسرع مع سلام ولتقلد أمره يا من إلى الهاج والوصول صلي على أمر اسمه وصول والي وسعب وسلم وبتوالي في روى الظلماء يا من به حولنا وقوة صلي على أمر اسمه وصول في أرض ما وفي توالي المقام رمها يا باقي اللي تقود الرحمة صلي بردلي مع الأذي هرما والآل بطعمي طويل حتى أي وكال كارين أو بالآخر يا خير منذر أرائد كان صلي على المطار في المكان والآل وتحول تسلم كما بحثي إجارة الظلماء يا خير راتق وخير من يتاح صلي على تلعي السلفة متاح وآلي وطعمي وسلم وبأن الخلب الذي تعلم يا من يهيس كل مؤمن يتيح صلي بردلي ما على هدي مدي والي وصحبه لإخواني وصغل خيره كل ذي عدواني صلي على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مدي من يما والي ولا صحبي وتلمكسي أفضل توفيق وخير أحضي صلي على غوث وغيث وخياس وسلمي يا مما بلا ابتياس والآله وصحبي ذوي المنابه وليكن يا خير معطي النابه صلي على هدية الإله والحروة الغافلات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل وطيامدا وقي جميع المسلمين يا حبيث ومن يقبل فكرة مع لفيث أوصل سلامك لحبدك المقيم محمد وهو سلام المتقيم والآل وطيام وقل الإزمات كلية يا من كفاني السدمة سلي وسلم أن يا إلهي على الذي يتمر ذكر الله والآل وطيام بتاع المذاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
3: سلي وسلم أن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحب ذوي الرضوان يا مغني الأغنان العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير فاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير

0: السهاب وبسخائي أخجل الصهاب وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولآل وصحب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سهابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الهال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به محى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسين وآله وصحبه وخذ لي عجائب الباقي رضا وجد لي صل على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
1: صل على المتار خير النازين يا خير من أردي بالجنازين والآل والأصحاب بتسليم يا واهب التغريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مذيل البدايم وسلم عليه في الآل سراب وسبي من يباهي بسراب صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وعلي وسبي واسقلني بما طيب وسيد جلني يا من له أركان ذا يقين على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسبي في الآل والمال سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وآلي وسبي ذوي العمل وجلبي ذا ما أفضل عمل سل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وآلي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل الأسرات وسلم عليه في العالم سيابي ولمنا خير اجمع سل بتسيم على سفوي عن جملة سالات ذي النفوي
2: دارك قال جسم دي يقول جنب
3: انا بقى انا
1: صل وسلم خالق الازمان على النبي عالم الايمان صل وسلم خالق الازمان وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنتقى المفضل صل على المتار خير الناس يا خير من اردي بالجناس ولا علي ولا صاحبي بالتسليم يا واهب التغريب.

0: تكليمي سل على مفتاح رحمة الدويم مفتاح جنة مزيل البدايم وسلم عليه في العالي سراف وسبي يا من يباهي بزراف سل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان والي وسبي واسخلني بما طيب وسيد جالني يا من لو أركن ذا يقيني على النبي عالم اليقين سل وسلم بجميع العالم وسبي في العالي والمعالم سل ما تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات والي وسبي ذوي العمل وجلبي زن ما أبدل عمل سل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات والي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي القمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل أسرات وسلم عليه في الأعلمام سيابي ولمنا خير أجمام سل بتسليم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي والي وسبي والنويرين سيفتي ولتتقبل صوري سل على ذي سبق والبراء في كل خير سايب صفا والي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام والي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي سايب المقام
1: أني حبيب صالحين قبلي سل على الناس والوكيل وسلم يا واهب التوكيل والي وصحبي واحفظ بها ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسعب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سمعته سفيق والآل والأصحاب للأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنا سل على النبي مقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبد سل وسلم قائما بالقس على إمام رسل روح القس والي مع جميع صحبي يا واسعا وسع لي بالرحب سل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وصحبي وامه جميع ما ساني فيك الكلي أن تسمي سل على المبلغ الموصول الواسل الصافي وذي التحصيل وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واذكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللنادم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلم وآله وصحبه يا من كفاني جانبات النحبي يا من كفاني كل جان يعتدي سل على أفضل هاد مهتدي وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال وفي المآل سل وسلمن يا فتاه على الذي سمعته مفتاه والي وسابي والترني ماشد في الدارين دون درني سل على من اسمه مفضل وفاته ما سلام يفضل.
0: داجي يا من به فتاست تاجي أي سايب المغفر والمراج والأهل وساب سرور الراجي يا من على عرشك سستواي على الرسول سايب اللواي سل وسلم في جميل آلي وسابه في الآل والمال يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البرق سل وسلم في جميل آلي وسابه في الآل والمال وليكن بأفضل العتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي سايب الخديب مع سلامه بآله الكرام وسابه كما حباب بلا انسرام سل بتعليم على من دويا بسايب القاتم يا من دويا وآله وسابه يا من قلب لقلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة سل وسلم بجميل آلي وسابه ولستجي سواني على الرسول سايب البرهان صلي وسلم بسبي الأذان من آلي وسابي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي سايب البيان صلي وسلم بسبي الغيان من آلي وسابي وكلي بلا معادات ونوير كلي
2: أما لوجهك الكريم زمزم أدب قل يا لا يا دي العزام بلا أسن ولا جون ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتب لابليس مدن من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا يا ذا الأراضي والسماء سلي بلا حج على من قمة خلق بلا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسلما عليه وغفر يا غفر لقاري وآل به النفر وجن ورافض النزام سرمدا وسارة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليهم في آله ومن من إليهم والبابي قبل توجه اللهم إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واتلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سوى يا جميلا ينزد يا ذا البلاد والعباد سليا وسلما على نبي وكليا في آله وسبي وترفع إليك سعي بردا يتبع يا ربنا سلي وسلم سرمدا على كريم كل قرم دا سيدنا محمد الختام من أرسلت عمك الأنبياء يا زمن وآله وسبي وتجلي لأن المخالق به ينجهل يا من أمرت سوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمرت سبيل إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبل لقد لفظت بها نظما لوجعك يا من قد محاك سليم فاقبل نظامي وسام

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إليك يا خير البرية السلام، خديمك الذي كفيته المرام، سلا عليك أبدا ما السلام، جلال والعزاب ربنا السلام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما مقام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما مقام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما مقام، أنت الذي أخرجنا من السلام، بك للنور من أباك بالكلام. قصرك الجميل يا خير إمام، بما نويت في قسام تتمام، أنت النبي والرسول والإمام، بك انقياد السالين بالسمام. لك اللدى ربي وراء كل مرام، لك بي سيدي المدرام. جاد لنا جاد لنا باق انت على المنام، بك فانت سيدي خير الانام، نويت شكرا عليك كلام، وكل سهر والكتاب الاتهام، نويت شكرا عليك بالسلام، وخير آية جوامع الكلام، عطيتي خذ كرما بلا انسرام. يا قائدا من الهك المرام، تبت لربي زائرا بذنبا، لك وقبل اتيت بيزا، هديتي الى جماد الثانيه، هديتي الى جماد الثانيه، من المعرم الخطوب الدانيه، ملكني الماهي هدايا كبيه، كل حسن من خير عين كبيه، فرحت بقدم لا ثانيه، لها من القدم ليس فانيه، يسر سيدي عروق الداية إلى جناني إلى سعية، حجيتي إلى نبي زابية، بزارة له خيورا دابية، إن كلامي

إلى جنان من الله بادية خدمة خير العالمين. يا لي قالي والدور من قالي يا أحمد دنا رتبة جهرا حالية تهلم إبوت في القالية يا أحمد المختار قدت القافية حبية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست قافية اس الآيات للعباد الصافية ودي لربي ولو للقاسية خلانا واهدي لسدار الناسية ناجيت بي للجماد الثانية من المحرم المني للدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز ذو مغفرة ورزق كريم ودخل الجنة فقد فاز. فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى. وجهت وجهي بالتلا وبالكتاب لمالكي وارتجي خير الثواب. الحمد لله الذي ختمنا بخير سكر قدر مسنا. نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب انتلا. نشكر على توجه درر الى سوانا وكفنا من قدر هدى ونور وردا وبركة في سكر من ذي ارتباع ومرك للمصطفى للمصطفى للمصطفى. سكرنا كيف يغني عن المدى في بيت الموني كون من عبد الله سيد الورى كان لكل من اجاه نورا كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من اجاه نورا كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من اجاه نورا. توسلي بالمصطفى المفدل لي قاد تقديما من المفدل. ان الرسول الله ان الرسول الله ان الرسول الله فاق البصر والجن والأملاك عز البقرة بركة الكتاب أبدى الكون خديمة من جهل نور الكون أهلنا في القرآن. قبل كل ما لم يردود في الأراض والسماء كنت مكاتب سواك لله ورسوله وأصنقه يقود للباقي دواما ما إلى الجنان دون درنا وكبسات الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم. لله لله لله ما كتبته من جيسسي ولرسوله لختمي جسسي هدية مني لربي السكور ولنبيه خديما ساسكور مني لله وللرسول ولسر الإسلام والقبول من دكسة إلى دخول الجنة. حتي بلا سن خير منا من دكسة إلى دخول الجنة. حتي بلا سن خير منا من دكسة إلى دخول الجنة. حتي بلا سن خير منا خنت بالجساء والأجور فبصعب أنا صدوري فتن يا مهد وبيرابيو كانوا إلا يبايثون أو سالوا ربها التجارة المرتجة لمن ينقاد الجزاء ووجاء خدا ونور وردا ويسر من التعام من أتى البر هاب عليه من لديه خسلت هني أيوبك الأساب انقسلت واجهني من ربي الكريم هنا في رحمان وريم خدا وبسر وأمان وصبا بلا نهاية بأجر عرفا سادن يا باغ زيادة ترين أذكروا على كتاب الكريم.
يكون كون لمن لم يكن بهاجس ما جاد لي منه بوحد الناجس رد المكاره لغير الله قدها ولا إله إلا الله رد المكاره لغير الله قدها ولا إله إلا الله يزوق ما قلق ويهلق من الأسائل سؤال المنلق ما الذي جاد بالكتاب عن نسوى الأمان والصواب وجدت للباقي لألي كليتي أقضي قولي أم مليونيتي أدخلت في جيب رسولي كليا صلاة عليه من أجل كليا ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء يديه ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء يديه ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء يديه قبحت ربي ورسول والكتاب مستغنيا عن حساب الثواب لله قد وجدت ما أخناني عن الخلائق إلا الجنان إلا النبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجدت توحيد الرسل عليهم أزكى السلام من يجل جاديا قلا وربي قبلا فهو كسيف كل عهد ارسل نبي الهي الهدى لخير في ابد ما جمع ديري نفهني النابي نفن جسبا لي قلب كل فائز من جسبا هداني الله بلا اذلال ومرجني جاد بالالالي تجودني حروف شكر ربي بخير من نبي مربي فداني الباقي بمن لا يخفى وجادني بسر نفى قلت وقد يا تحدث بما لي خاد ولا يرني القمى بل على كون قديما مجتبى صلى عليه ربك مجتبى فوسي بسين قابا سواه فأن ساك بالذي أهواه أن لن الباقي لديه ولدا خير الورى ما ليسف القلدا ساد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابل نيتي فهمني حليم والقدير من أجل سابارقني التدبير لوجه من لست ولاق أبدا بهم في عددا وأبدا لسان سكري بعد سكر عمدا بلا انتهاء سبقا خالدا هو الذي يجيني ولا ميسرا وقاد لي بلا زمى كسرا الا يقاد يمنى ما لي ابا بلا حساب او حساب سافلا لوجهي الكريم فارخت المبي بلا ملاقات وانه سمي اذا تناولت سوى المبي لانقاد جود انفي السمين خير جميع العالمين احمد صلى وسلم عليه سمد رجوس من ثلاث نما ثلاثه قد بتعق المنيا حديه من المكرم الكريم لابد خير الذي ترى لي توجهت لخير المبيات الى جنان من عدا بالدار فاجاني ثمن والثواب والاجر والجزاء والثواب الا يقاد الله ما لقاد يمنا ونورا مودا فانقاد لي وجه النافيه ما توجه ليردا ولسفا نجه أديم شكر الله للجنان بلا تغرر ولا هدوان وادهني كل لياد لم يكن من الذي لاختاره الله بكل لله رب العالمين الحمد الله لم يقتل الحمد احسن الله من الشيطان كقدر وجاد بالامان امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم وإني أهيس بك وسريتا من الشيطان الرجيم رب أهوس بك من أمسات ساتيني وأهوس بك رب أن يهتروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك
على من قلت بي لقد جاءكم رسول من أنفسكم حفيظ عليه ما أنتم عريسون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفني كل ما لم ترده لي وكل ما لم يرده لي قبل التوجه إليه وقبل التوجه إليه يكون فيكون. آمين يا رب العالمين. وبشر رسول الله وبشر رسول الله وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاسي الروح وجلالا أكبر داك وأعلى سروري صلى الله تعالى عليه وسلم وفرقا جميع عبادك. آمين يا رب العالمين. لما إن بشير سان كل ماري متي ما داب ولن وزين كلامي عليها دين متي زيد أكا أتاني بغران. ماهر بصير سان كل ما رأي متي ما لدابي وللم وزي خلامي على دين متي زيد أتاني بقران متي ما رأي دهاني إلى متن بزيد بزي وفي أكبر رضوان ما بزري وي جلالي الذي فرض برالو بي من الخير مبوط الله والجي أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقا كالجوي والجهل والهي حساما مدد منتقى من خادري وداد وطب رابق من خادري كريم متي تمدو يمدو كربو وفي متي بارك سكنا الخير محمد المختار محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة ما سلام من عليه رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مسرز من وقيه سلمت من الأعداء والمكر والعزاء بداية الذي يؤمن به الله ومن المسجد بدادي لمولانا وللمصطفى النبي وللعالم من فارق القيش بالقي لقد جاءكم أسنى على خير مرسلين أماني بالباقيان سري والوزي مع المصطفى مع المصطفى مع المصطفى أخذت الأهادي لجانبي فإني على خير كثير ما رأي نبي نبي جمل الله ساته كما أرسل أهل أخبت ولي على من يلقى رب المصطفى نبي قلوب الورى أمديله ما لأني نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل سبي كراهي فرست بأن الله باق ومالك وبالمصطفى هنان العين والمي سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بالعود الله سبك زين كفى الله كل ما لم يهب لي فراق على كل الورى عبد الله محمد المختار باها بي الورى عليه سلاما خير من جاد بي على الله أسني صلاة مسلمة على من به دري لدى الله سافني سمام ورا عسري لدى الله.

0: وما رمتم من مالك قادم لن سمام ولا هسري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قادم لن يميني على لا داي سيف مهند ومن لم يسرني يمر وسخذ سمام سر الاسلام فيها فمن عبا مكوزي في الدنيا وسير مال جشي الله يلي وجه الله يدين سنالما اماني في البخال المغر والبري ربي سكوري بعدام جي على النبي ولا ينتين يسو سليم تهي يستقي لي الخيرات ربي بجايما كفاني بالاداء ترن بالالي حديات ربي قد ادني وسويت وخطير القراص القزواني مدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه السلام بزنجلا نجي إلى بس خير العلم في صدر مرتدي حض الله كل والمبيات كنجي علي التواليف التي يتجي بها إذا صار بخير من فاز بالغي أو القلب مني بس من يقود سا تعلم وتعلم لله سيدي تهيات باق قد أول كون منكو على أحمد المختار من متوسي توجهت بالمختار وسهب مدة لمهن بي لي جاد بسجرتي مع الله بالماء حسابي مسام وإني بما الخير سرتوي وراي أسوني عن الأعداء والداء والعصاء سبيل لسي كل يتسان بلي رباه كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير للسساد يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسر سراتي سرات المتقم التي به أسمنا من الأبدار كالميد والحزي الليل وجه الله تفسير سكرين خديما لمن أغنى أنا نازل يا ناس المسيح لمن قاد لي أبكار علم وقعي شكوري قديم للذين أجدوا غني يدي مستقدمت المصطفى ذات ربة وسمت من الأعداء ورهد وسوي كفاني إلهي بالنبي المكر والسقى وصابي بيون الله في القلب صغري ما الله قد الدري نهي بجائما قد أبى نارا قد ناقل بالوري بجائما عاز سيدا بذن وزناه لنا فلان وخير الدين وزناه وفي سكوري لربي بعدما مدتهم حل الذي قد أعبسني الله لإخاذ ربي الذي قد زاد الكرماء بيبي وادا كل وماه محمد قد جرت نهري مناكبه عليهم من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار متي للذي أبدا يقود لي كل ما أرد وأسهو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمز نوات في دوي أباه نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سرمدا في الخلق ثرواه يزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهوى نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل كما بدلا من مساياه رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد عمر أداياه آيات أحمد لي قادت مواهبه ولي تخلد ما أرضى وهواه وجدت ربي بمت المستوى سمنا وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فر اللين لخيري سرمدا وجلا وليس ينو جنابي درمزاو رمى الإله الذي لا سيهجسو سي ومن أما الدريا نمناو أما جهاتي يا مخنن قد مددت يدي لو واهنا بي كل واهلاو يهمي جنابي للجنات راجو بالمصطفى خير من أبداو مولاو محمد قادلي ما لا يفوس به خير من الله من أبدى وأخفاه فردت خير الوراء في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به السفاه أقسمت بالله حل ويب وما آباه يابه أقسمت بالله حل وهب وما آباه يابه ترى قصائد التوحيد لمالكنا صواهد الأقمنا كن الله والله إني أكن من الله به ابن نوت ونكذب بها الساو خير الدري جرائم يسمو السيب ما يسمي جاهد الله وأمساه مع الله بالماء حسابي مسام وإني بما الخير سرت ورأي أسوني عن الأعداء والداء والعزاء سبيل لسي كل يدرسان بلي رباه كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير للسساد يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسم صراطي صراط المستقيم الذي به أسمنا من الأبدار كالميد والخزي الليل وجه الله تذكر سكري خديما لمن أهنا أنا نازل الناس يا ناس المشي لمن قاد لي أبكار من وقير شكوري قديما للذين أدسوا خبي يدي مسقدمة المصطفى ذات ربة وسمت من الأعداء ورهد وسوي كفاني إلهي بالنبي المكر والسقى وصابي بيون الله في القلب صغري ما الله قصد الدري نهي بجائما قد أبى نارا قد ناقض بالوري بجائما عاز سيدا بذن وسناه نلنا فلان وخير الدين وسناه وفي سكوري لربي بعدما مددهم حل الذي قد أوافسني الله لإخاذ ربي الذي قد جاد الكرماء بيبي وعدا كل وما محمد قد درت نهوي مناقبه عليهم من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار متي للذي أبدا يقود لي كل ما أرد وأسو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمجنا وفي جوابه نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى صمدا في القلق ثرواه نزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهو نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل جماهة بدلا من مساياه رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد أمري هداياه آيات أحمد لي قادت مغايبه وليت خلد ما أرضى وهواه وجدت ربي بمثل المستوى ثمنا وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فر العين لخيري سرمدا وجلا وليس ينو جنابي درم الله رمى الاله الذي لا سيهجزه سي ومن اما الدريا نمناه اما جهاتي مخن قد مددت يدي نواهنا به كل واهلاه يهني جنابي للجنات رابو بالمصطفى خير من أبدى مولاه محمد قاتلي ما لا يفوز به خير من الله من أبدى وأخفاه فردت خير الورى في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به السفاه أقسمت بالله أقسمت بالله أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وعيب وما آباه يابه أقسمت بالله خل وهب وما آباه يابه ترى قصائد التوحيد لمالكنا صواهد الأقمنا كن الله والله إني أكن من الله به ابن نوت ونكذب بها الساو خير الدري جرائم يسمو السيب ما يسمي جاهد الله وأمساه أزكى سلام كريم لا يقيد من بلا سرمت لمن جلد بسكره حسن بذكر نفس من لا يفارقني مهب المنتقى حسن ببسرى وخرايا كتاب الله ليس يغربه ابليس خطا بمن قد تاب مسرى لله شكره الله خير الورى والا على كتاب بوحي الله مجراه حاجي قال الله بالمختار دون فرا ينقاد لي كل ما لله يرجاه سأذكر الله للجنات مرتديا أن هو لقاد أبقى مأملاه فنعم لي الله إذن ماني أن هو له حمدي وشكري الله من منه أبداه يبدل لي الله كل دار شاكره فخاد لي قيل مكتوب مجده أرجي إلهي وأرجي المصطفى مصطفى مصطفى بكلا وتي الكتاب الذي قد علمونه لكم كتابي أهل الأدر جملتكم بفضل من صلنا آتاون الناو ليسدوا دار أني مؤمن أبدا ومسلم مسلم ما أسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا فهو الرحيم الذي من تابع الله فهو الوجود الذي قد صانه كده ما البقاء الذي أبقى من أبقاه الله الله الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيه مولاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيه مولاه لا أحمد المنتقى ما لا أبدا لخير إباس من الله والله الله فضله كل من وقدمه ومن أبان جوه بلا ذق الله هو النبي ورسول متماوله تابع الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع بهم دنيا وغراء فمن عدا وارداء هو خطابي في سير ربي ولا ينجات لسي بدور عدا لك الوسيلة يوم الأسر من ملك يختار كونك ساسق وارجاء إلا يقدر قادو يوما يقيم الصباح جميعهم يا بسر انتم بسراء هديتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا كبلا رد وكن لي ايام الجو الجو ولي الله اهتدار واسطتي يا من بك الله ما ليختار انجو اوصي بربي وهو الواحد الاحد من الله
1: dañu bëgg ñu xamné radio bi alxamis bi dina ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane maamu serigne touba ak yalore cheikh ibrahim mi jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxamis jangoon dañu koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu Serigne Touba ak keneen ko bax kuñ ci mëna bokk wala itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye bi jaata nak simamul salatu islam fiha faman aba mu kursiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kursiye fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla dafa neexul yalla dalal torox fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu alxamas ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko kuko bëgg dig rek bayel xel ci jamono
2: rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasiman

قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفها به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر صيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزهزها غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم مرتديا كوني خديما أصنى وأن أفوز بالمقر الأصنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جهلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقي العذاب

والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا سلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحرمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله وصل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علم سيدنا محمد والآل وسحب في الحال وفي المعال يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل وسحب وسن مغفي يا من من الناس معنى عصمت خير الورى وشانه عزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعصبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل وسحب معا وسالهين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وسحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي صحابه وآله ومطر السحاب وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجل دلاءنا لعزب ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بزال كل الذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآت وحرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما يسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور ما لفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسحب أني واستجب سؤالي بهرمة العزبلة المنية صل على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلمي والآل وسحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وسمه بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سلي وسلم.

سيدنا محمد والآلي وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشرك ولتغنني بهكذا أنهاتي ولتفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات وسكناتي ويعلنها بركات يا من بيستعاذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وتني أوتانا بهرمة الألف في التعوذ خلي لي العصمة يا معوذي بهرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوز بي حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بهرمة الزال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء زمن بالباء والله مين هب لي بركة ولي لين باقيا بالتركة ولي هب بالهاء أنفها هبال ولي أدم خير رسوخ وسبال وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد النحو ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأعزبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولقي غيري اللعين حيث رام درا ولا تنله مني المرام وبشقاوة ترد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفيذ بتائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذب مكر لحزبه يا من أديم الذكر بنونه رددا لنحره جميع ما هذا من كيد وكن لي يا سمي بألف الرجيم أذب ضرا جاء به له وذهذه الشر بلامه لو الملام تصرفي ولتكفنيه وفعادي عرفي برائه رد له ما قصدا فيا من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا.

صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايدا لغير نهوي لا تسغ لي كايدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسغ لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكناتي وحياتي يحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ذا إتنابي والتقني ما ساءني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل نب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتهب ولي باللامين هب لطفيني منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاي هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء ردوانا يدوم من غير سغط وعناء يا قديم وليهب بالحاي عفذا بارعا يا من لبابه أطيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستع ومنك نفعا بردا لا يقطع وليهب بالألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان الذكر والردى باللام والراء وقل للغردى وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه مهوى العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات اشكر محا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما ما تسلي من سما على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إتنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يدر يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح المادية جهلتها خير مساء رأي

سعده في الحال والمآل وجل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة أن كل له وجل كتابتي كالأعمال الصالحات ليخد آمالي وجل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وجل بجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم

ربنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافل الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سمع وحامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرداء ما أياديك العظام صل وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباعه وصل يا فردا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقل إلي كل ما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به

عاداتي يا من له إبادة عاداتي صلي وسلم واهب السماهي على معظم سماه وآله وسحبه الكماتي أسالهين الكرم الحماتي وصليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معظم سما وحاشر ولا لوسهب الذين باشروا صلي على العاقب وهو التاه مع السلامك.

مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهده لغيري غمة وسليا وسلما يا قاهر على معظم ثم أو تاهر وآله وصحبه الرجال يا من حما كل أن الأوجال صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداته أقتدر على الذي سمعته متهر ولا لوصحب الذين مهروا وصليا مع السلام طيب على الذي سميته بطيب ولا لوصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لوصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صلي وسلمن

به والتجعلي زنذم أكبر ردا ينجعلي سلي وسلما يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وسحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي سلي وسلما يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وسحبه الأخياري يا من هداني بلا أغياري سلي وسلما يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا لي ولا أصحاب أهل النور يا من حماني أن التشنيري وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي ولا لي ولا أصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سما وجامه ولا لي ولا أصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالود يا من هداه ورداه أقتفي صل على ندب سما مقتفي وآله وسحبه الشموس يا باقيا حما أن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد النافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقف وآله وسحبه المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاهم ولا لمسها به الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وسحبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى صل وسلم يا آنس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلما على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسحبه

بالله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله ولال والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولال والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال ولال والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل ترا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وسهب أهل السبق يا محيا ما شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسهبه الأبتال يا ما هي الكسل والمتال صل على ندب سماو الزاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسهبه ذوي البرو يا من توكلت عليه في الشرو صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسحبه وتتقبل ذا النظام صل وسلمن يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على نب أنا ارتجيب مسلما وهو نبي التوبة ولا لولاصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله وصحبه والذل بي على سواء اللحب صل صلاة مع تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغا نزمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وسحبه يا من خيورك الترام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على ندب سماه شاهد وآله وسحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولا لوسحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوها وجل لساني في الردى فسيها يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي وجل بجاه رداك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نسور صل على من اسمه نزير وآله وصحبه وسلما وجل توالي في سرور العلماء يا مانها بيعداك ينزر صل على ماه سماه منزر وآله وصحبه وسلما يا من حماني عاذفا أن أظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولال والصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراجي صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح ولال والصحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لزدت
تلقى هدى سل على هاد سماته هدى ولا لوسحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله ما سهاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور سل على من اسمه منير وآله وسحبه وسلما واشرح بتالي في صدور العلماء سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بالداعي وآله ما سهاب الكملي واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدو سل على من اسمه مدعو ولا لي ولا ساب أهل الاستفاء ما سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به العجيب سل على من اسمه مجيب وآله وسحبه وسلما واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادة الأنجاب سل على من اسمه مجاب وآله وسحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام وآله وسحبه مع السلام وامه بتالي في عناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوسحب ذوي السخاء ورغدي خلت مع الرخاء يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو ولا لوسحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسحب وعصم بشري من الانسرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لوسحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعزب وجه الكتب كشفا يري الغيوب دون عب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا لوالأصحاب والتسلم وجل به فتح الغيوب قلمي صل وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم ولا لوالأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أسابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين ولا لوالأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولا لوسحب ذوي الصيانة ما سلام وفني خيانة يا رافعا لديك يسهو العمل صل على من اسمه مؤمل ولا لوسحب ذوي التورع ما سلام وتخلد أمره يا من إلي الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسحبه وسلما وبتوالي في جلو الظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب ما وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوسحب ذوي العطاء وكلكلي نور بلا غتاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولا لوالأصحاب والتسلما كما ببحثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يتع صل على ذي العز ذي الفضل المتع وآله وسحبه وسلما وبأنير قلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وسحبه الإخوان
وسق لغيري كل ذي عدوان. صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا لولا ساب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكس. صل على غوث وغيث وغياس وسلم يا من معا بلا ابتياس ولا لوسهب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع. صل على هدية الإله والعروة الوسطى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوسهب وسحي أحمدا وق جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع اللفيف. أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم ولا لوسعب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة. صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوسعب ذوي المشاكرين يا من كفاني مكر كل ماكر. صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا لوسعب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم. صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله ولا لوسعب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب. صل على نجب منير ساقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام. لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي هذا اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحاب وبسخاي أهجل السهاب وبيبشر كل عام والسنة من بي يريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متاله لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار. صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني. صل على نور هو الأمي ولا لوسع بذوي الأهود ما سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور. صل على من اسمه أجير ما سلامك بآله مها سهابه يا من دعائي سمها يا من له تسبيه والكبار. صل على من اسمه جبار ما سلام بجميع الآلي وسحب في الحال وفي المآل. صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي تكرم وآله وسحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام. صلاة من وهب لي تفهيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما بهم نلت المرام. صلاة من يجود لي بطيبي على أبي فهر الكرام الطيبي مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما اعتلى بلا انسلام. صلاة

أسكى سلامي ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلى المشفع وآله وصحبه كمامها به أذايا ذو الجمال فمها صلي وسلم يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لولساب وجه الكل إبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني أن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المسلم الصادق الصدق صلاة تصله مع سلام وجميه الآل وصحبه في الآل والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لوساب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على

لي صل على من قال للأهلين القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون هي في

بهم بشرني سلا تزل أرش العظيم البر على شفيه في البرايا البر مع سلامه وآله مع سهابه كما المذايا جمعا أسكى سلامي متعف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صلي على الوجيه والنسيه وسلمن منزل الفسيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صلي على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صالحب بيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوسعب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صلي وسلم من يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق ولا لولسعب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صلي على الندب مقيم السنة وآله وصحبه وسلما يا من يباهي بخيار العلماء صلي بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوسعب ذوي التعبد يا عذفا كل جوى وكبد صلي وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله ما جميع السحب يا واسعا والسحلي بالرحب صلي على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق وآله وسحبه وامه الجميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع صلي على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التعسيل وسلمن عليه في الآل العظام وسحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صلي على من اسمه المقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صلي على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسعد في الآل وفي المآل صلي وسلما يا

صل على من اسمه مفضله وفاته ما سلام يفضله وآله وصحبه وفضله كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسحب يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسحبه واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن سايقيني على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسحبه في الآل والمآل صل ما تسليم سلميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسحبه ذوي العمل وجلبه ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العسرات وسلما عليه في الآل معا سهابه وللمنى الخير اجمعا صل بتسليم على الصفوه عن جملة الذلات ذي النفوه وآله وسحبه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري صل على ذي الثقل والبراعة في كل خير صاحب الشفاء وآله وسحبه بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صل بتسليم على في الآل وسحبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وصل من عليه بالآل الكرام وسحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بالآل وسحب وكل يحمدا أذكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة والآل والسحب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وسحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفديلة والآل والسحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهدني يا عليم وجل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة يا صاحب إظهار مع السلام في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل صل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وسحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وسحبه يا من سلم كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وسحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وسحبه في الآل والمآل صل وسلما على ذي التاج يا من به فتح زرت تاج أي صاحب المغفر والمحراج والآل وسحب سرور راجي يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما حباب الانسلام صل بتسليم على من دعيا بساهم الخاتم يا من دعيا
وآله وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي ساهب العلامة صلي وسلم بجميع الآله وسهبه ولاستجب سؤالي على الرسول ساهب البرهان صلي وسلم بذوي الأذهان من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان صلي وسلم بذوي العيان من آله وسحبه وكلي بلا معادات ونور كلي صلي وسلم على فصيه بك اللسان منزل الفصيح وآله وسحبه ولي أل قلوب من لم يؤمنوا بك تل صلي على المختار أسن خيره متهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل الإذام وسهب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من مع الأحياء صلي وسلم بجميع الآل وسهبه في الحال والمآل صلي بتسليم على أين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسحبه وعنهم بلا أذن يا خير مكت منعم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وسحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور صلي وسلم يا إلهي على النبي الله سعد الله ولا لوسحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق صلي على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها سهابه يا من دعائي سمها سل بتسليم على عز الأرب والرافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام السالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبعك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قل لي الأيادي العظام بلا أزن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي اسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفح به يا مالك المواتنا وجل نفعا لذوي الأمسار وغيرهم يا واهب الأنسار يا ذا الأراضي والسما صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسحبه في الآل والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألن به نفور وجل حروف ذا النظام سرمدا
بشارة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالرداء يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبل

ولا ترد ليادا بي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير أناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت زاهديا ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي وارفع نظامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مزب العلل ثم النظام إلى سعي سعاب غدا ولا تردنه يا مزب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمست بجاي المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة ما يصفون